بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو تشن بنفاسات فجت وكام سوچن بكالس كنفاس حساد داچوال سرگلاو چهولو يأسات نبلوال ناچو

بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات خجت وكام خجن بكالس كنفاس تاساد داچوال سرقر لاو جهولو يأسات نبلغان ناچو

بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات خجت وكام خجنن بكالس كنفاس تاساد داتشوال سرقر لاو جهولو يأسات نبلوال ناتشو